صوت المندايين. مستمعين الأعزاء، أسعدتم مساء وأهلا ومرحبا بكم. أنتم مع راديو صوت المندايين كل مساء ثلاثاء من الساعة الخامسة ولغاية السابعة مساء على الموج اف ام وبتردد 89.3. فكونوا معنا على الخبر الجديد والكلمة الهادفة وكل ما هو مفيد وجميل.

أسعدتم مساءنا زعنا المستمعين وطابت أوقاتكم وأهلا وسهلا بكم. أنتم على موعد مع إذاعتكم الغراء إذاعة صوت المندائيين التي تأتيكم مساء كل ثلاثاء من الخامسة إلى السابعة مساء على الموجة FM وبتردد 89.3. فابقوا معنا لمدة ساعتين متواصلتين على الهواء مباشرة من الخامسة إلى السابعة مساء. ابقوا مع الهدف الحقيقي والمباشر الذي نبثه لكم من خلال إذاعتنا. ابقوا مع ما ننقله لكم بما تحمله لنا ولكم جعبتنا من مختلف أخبار العالم من مواضيع اقتصادية سياسية علمية وما نجول به في هذا المساء. عسى أن تكونوا قد استمتعتم وتستمتعون معنا في بداية مشوارنا الإذاعي لهذا المساء. معكم على الهواء مباشرة السيد صبري فزع ومني أنا خالد العسكري أجمل الأمسيات أقدمها لكم.

أعزائنا المستمعين، طاب مساءكم وأهلا ومرحبا بكم على الدوام وفي كل يوم ثلاثاء من الساعة الخامسة ولغاية السابعة مساء، ننقل لكم فيها أخبار جاليتنا المندائية ومواضيع مختلفة ومتنوعة قد تروق لكم هذا المساء إن شاء الله. وخير ما نبدأ به هو أخبار طائفتنا من جمعية الصابئة المندائيين. بشميهن تهي ربي زيارة السوثة نهوي الخون. أهلنا المندائيون الكرام، قام السيد بول صبي رئيس الهيئة الإدارية لجمعية الصابئة المندائيين في أستراليا بزيارة إلى شرطة مدينة بنرث، ورافقه في الزيارة السيد بشار عزيز، وكان في استقبال الوفد السيد راج مدير مكتب شرطة بنرث، حيث دارت نقاشات وحوارات كان هدف الزيارة الرئيسي فتح قنوات التعاون لبناء مجتمع خالي من الجريمة وكافة أنواع العنف، وكذلك حول توفير الأمن والأمان لمنادينا العامرة ولأهلنا خلال حضورهم لإجراء طقوس الصباغة المباركة أو طقس المهر قابين شيشلام ربا، ولتكذيب الشكاوى والبلاغات الكاذبة والمفبركة ضد منادينا من قبل بعض الأشخاص، حيث تم الاتفاق لفتح باب التعاون للتبليغ عن أي حالة طارئة تحدث أو شخص يسيء التصرف ولتبليغه وفق القانون الاسترالي بانينغ نوتس بإشعار الحظر، وكذلك فتح أطر التعاون لبناء مجتمع بعيد عن الحالات السلبية والتي لا تليق بنا وبمجتمعنا المندائي ليليق بنا وبإرثنا وسمعة ديانتنا المباركة. وتم الاتفاق على تزويدهم بتقرير مفصل عن تواريخ المناسبات والأعياد الدينية المندائية، السيطرة الكاملة على الجراجات للحضور، تحديد أعداد المندائيين الذين يحضرون لإجراء الطقوس الدينية، توفير وسائل الأمان للحضور الكرام، الابتعاد عن شتى أنواع العنف، فتح قنوات الاتصال مع دائرة بلدية وليشيا ليكون التعاون المشترك لتسهيل الإجراءات بما نحتاجه لإكمال مراحل بناء مندي الأجيال مندي وليشيا، الاتفاق على الحضور الدوري من قبل دوريات الشرطة خلال حضور وعمل المتطوعين لتوفير الأمن والأمان لهم. تم تزويدنا بأرقام الطوارئ الشخصية الخاصة بشرطة بنرث، ومن ثم حضر السيد السيرجنت نائب رئيس شرطة بنرث وأكد على فتح باب التعاون المشترك ورحب بالوفد الزائر، وتم الاتفاق بالتواصل بالزيارات المتبادلة، وسيكون في الزيارة القادمة فضيلة الأب الروحي الريشمة صلاح القنزورة جبار رئيس الأمة المندائية في استراليا سامي للاحترام للقاء مع قائد شرطة مدينة بنرث. إعلام جمعية الصابئة المندائيين في استراليا.

رئاسة الطائف في العراق والعالم باسم الحي العظيم. الأخوات والأخوة أبناء النور الأعزاء، أسوتناه الخون. لقد حمل رجال الدين وأبناء الطائفة أمانة ثقيلة عبر العصور، فصانوا المندائية بدمائهم وأرواحهم متحدين في وجه الاضطهاد والتشريد. وإن وحدة الصف المندائي دينياً ومدنياً هي الضمانة الوحيدة لبقاء ديانتنا نقية كما ورثناها عن الأجداد، لنورثها لأجيالنا القادمة نوراً صافياً وقشطة أزلية. في مستهل هذا البيان نتوجه إلى أهلنا الكرام ببالغ الاحترام، معربين عن اعتذارنا للتأخير الذي رافق صدوره لأسباب موضوعية ومتعددة. وإذ نلتمس منكم العذر، نؤكد أن نيتنا الصادقة كانت وما زالت أن نكون معكم في كل وقت، ملتزمين بالشفافية والمسؤولية وحريصين على وحدة طائفتنا. الأحبة الكرام، لقد شهدت طائفتنا خلال الأشهر الماضية حالة من إرباك وقلق نتيجة ما أقدم عليه المؤتمر المندائي العالمي برئاسة السيد فؤاد شاسب صبي من وضع رموزنا المقدسة في غير موضوعها، وما تبع ذلك من أحداث أثارت تساؤلات مشروعة لدى أبناء الطائفة في الداخل والمهجر. وإذ نضع أمامكم الحقائق كاملة ونؤكد إن ما جرى لم يكن سوى قرار فردي لا يمت إلى مؤسسات الطائفة الشرعية بصلة، ولم يستشير فيه رجال الدين ولا رئاسة الطائفة ولا مجمعها الروحاني. لقد كان فعلا معزولا بلا صفة تمثيلية لا يلزم الطائفة أو مؤسساتها، بل يعكس رأيا شخصيا محضا. أما الاتصالات والتحركات السابقة فقد جاءت في إطار التعريف الثقافي بالديانة المندائية، ولم تكن تفويضا دينيا أو مؤسسيا، ولم تخول أصحابها إبرام أي اتفاقات أو مواثيق باسم الطائفة، وكل تحرك أحادي يزج باسم المندائية دون تفويض مكتوب يبقى فاقدا للشرعية الدينية والقانونية، ولا يعبر إلا عن أصحابه. وقد تمت مخاطبة الجهات ذات العلاقة ومنها مؤتمر السلام العالمي بهذا الشأن، جهود المعالجة والإجراءات المتخذة. لقد تعاملنا مع الأزمة بروية وحكمة، مستلهمين من كتبنا المقدسة إن أخطأنا أخطأ من أخطأ منكم فقوموه وأسندوه. لجنة الحكماء، شكلنا لجنة من حكماء الطائفة ونخبة من مثقفيها لتقصي الحقائق وتشخيص حجم الضرر، وقد رفعت توصياتها المهمة لنا ناشطون مندائيون. تم تشكيل نخبة من الناشطين المندائيين الغيورين وتواصلوا مع الأخوة في المؤتمر، وتم الاتفاق على 5 بنود كخارطة الطريق لحل الأزمة وتثبيت الحقوق المدنية والشرعية. لجنة المتابعة، كلفت لجنة من مكتب الرئاسة وكوكبة من الكفاءات لمتابعة تنفيذ البنود 5، لكن التنفيذ لم يكن بمستوى الحدث، وظلت البنود دون إنجاز كامل رغم تعاون الأخوة في المؤتمر المندائي، إلا أنه كان محدودا وكما مبين إهداه. الإيميلات الرسمية بخصوص الانسحاب من المنظمة، تبين للجنة أن الإيميلات المرسلة من الحاسوب الخاص بالسيد فؤاد شاسب صبي صحيحة من حيث المصدر، إلا أننا لم نتلقى حتى اليوم جوابا رسميا من الجهة المستقبلة يؤكد استلامها وقبولها للانسحاب. رموزنا المقدسة، وصلتنا صور متفرقة توثق عملية إزالة الدرفش المبارك، وكتابنا المقدس كما وصلنا أكثر من تأكيد بأنها في طريقها إلى أستراليا، إلا أن ذلك غير كافي كونه لم يوثق عملية الإزالة بتصوير فيلمي متواصل يليق بمكانة رموزنا وقدسيتها والآثار السلبية التي خلفتها. وعليه قمنا بمخاطبة منظمة UBF وكنيسة السلام مباشرة، وطالبنا بإعادة الرموز إلى الطائفة فورا، إذ لا يجوز جزء زجها في محافل قد تؤدي إلى التباس عقائدي. الألقاب والصفات،
لم تتم الاستجابة لطلبنا بإلغاء لقب سفير السلام وكل الصفات المماثلة التي منحت خارج الأطر المؤسساتية، وندعو الحاصلين عليها إلى التوقف الفوري عن استخدامها وعدم الترويج لها. الملف القانوني بخصوص الدعوة المقامة بحق الناشط السيد أحمد صالح راشد، فقد وصلنا كتاب رسمي من المحامي المسؤول عن القضية بالتوقف عن المضي بالدعوة وعدم الترويج لها، كما وصلنا تأييدا بذلك من المستشار القانوني للطائفة يؤكد التنازل، إذ إننا نثمن ذلك سنبقى نتابع أي مستجدات بهذا الخصوص حفاظا على سلامة وكرامة أبناء الطائفة. نؤكد لأبناء طائفتنا إننا سنواصل متابعة الملفات العالقة مع الجهات صاحبة العلاقة حتى تطبيق جميع النقاط المثارة حفاظا على وحدة الطائفة وهيبة رموزها، ونطمئن الجميع أننا سنكون على مسافة واحدة من كل القضايا الساخنة المطروحة على الساحة المندائية دون تفضيل، وبالأمانة التي تعهدنا بها أمام الحي العظيم وأمام أهلنا صائنين للعهد حافظين الوعد. خاتمة ونداء أن الحوار والتفاهم والتسامح بات اليوم أمرا ملحا، إذ لا تحتمل الساحة المندائية المزيد من الخلافات والانقسامات، فالجميع يعيش حالة من الإحباط، وخصوصا شبابنا الذين يحملون مستقبل أقدم ديانة توحيدية حية. ندعو أبناء الطائفة جميعا إلى التهدئة وعدم الانجرار خلف التقاطعات والتراشق واستهداف الشخوص من رجال دين ومدنيين لما لها من آثار سلبية لا نتمناها في مجتمعنا. جزيل الشكر والامتنان إلى اللجنة المكلفة من قبلنا المتابعة تنفيذ البنود الخمس لما بذلته من جهد ومتابعة بحرص وأمانة. نشكر موقف الغيارة الذين عاهدوا أنفسهم على كشف الخطر والتصدي له والدفاع عن المندائية، ونثمن عاليا كل جهد يبذل في حماية عقيدتنا وإيماننا والمساهمة في صون هويتنا ووحدة أبناء الطائفة. نعاهدكم على صون الأمانة، سنبقى قريبين من الجميع راعيا لشؤون الطائفة وحريصين على لم شمل وتعزيز اسمها التاريخي. المندائيون عائلة واحدة. هي وماري يوفقكم برعايكم ويرعاكم بنور الأزلي. الريشة أما ستار جبار حلو رئيس طائفة الصابئة المندائيين في العراق والعالم. مكتب الريشة أما ستار جبار حلو، التاريخ 29 تموز يوليو 2026. طلب رسمي لإزالة وإعادة الدرفش الدرافشة المندائي باحترام من مجمع تيشيون يونغين في جمهورية كوريا إلى الدكتورة هاك جاهان مون المؤسسة المشاركة والقائدة العالمية الاتحاد العائلي من أجل السلام العالمي والوحدة FFWBU المقر الدولي ميرسيا OR 324-275 سيكورا ميو كوبيونغ يونغ جمهورية كوريا. حضرت الدكتورة هاك جا هان مون المحترم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالنيابة عن المرجعية الدينية المندائية العليا وعن أبناء الديانة المندائية في جميع أنحاء العالم، أتقدم إليكم بهذه الرسالة لأعبر عن بالغ قلقنا إزاء نصب الدرفش الدراوشة المندائي المقدس داخل مجمع تشيون وون غونغ التابع للاتحاد العائلي من أجل السلام العالمي والوحدة في جمهورية كوريا. تعد الديانة المندائية واحدة من أقدم الديانات التوحيدية التي ما زالت تمارس بصورة متواصلة في العالم، وأن الدرفش الدراوشة ليس رمزا ثقافيا أو قطعة للعرض أو الزينة، بل هو أقدس وأهم رمز ديني في العقيدة المندائية، ويحتل مكانة فريدة وأساسية في لاهوتنا وعباداتنا وهويتنا الدينية، ويتم تكريسه وفقا لتقاليدنا
وطقوسنا الدينية المقدسة. وبعد مراجعة دقيقة للوثائق المتوفرة بما في ذلك الصور الخاصة بالنصب الدائم واللوحة التعريفية المرافقة له، خلصت المرجعية الدينية المندائية العليا إلى أن نصب الدرفش في مجمع تشيون وون غونغ قد تم دون علم أو موافقة أو تفويض من المرجعية الدينية المندائية. كما تؤكد المرجعية الدينية المندائية العليا أن الريشة أمة بوصفه المرجع الديني الأعلى للديانة المندائية في العالم هو الجهة الدينية الوحيدة المخولة بمنح الموافقة الرسمية لتمثيل الديانة المندائية أو الأذن باستخدام رموزها المقدسة في المؤسسات والمحافل الدولية، أو الموافقة على نصب الدرفش خارج المؤسسات الدينية المندائية الرسمية. شكرا لكم.

أيها الإخوة الأعزاء، أينما كنتم وأينما كان وجودكم في أي مكان من العالم، نتمنى أن تسمعوا صوتنا هذا وتستفيدوا من الأشياء التي نقدمها كالإعلانات المهمة والبيانات التي تتعلق بقضايا طائفتنا الكريمة. أيها الإخوة الأعزاء، نحن منذ زمن طويل لم نتطرق إلى أي محور في القضية الأخيرة التي حدثت في هذه أعزائنا المستمعين، إليكم موقف راديو صوت المندائيين من الأحداث منذ أكثر من 15 عاما، وراديو صوت المندائيين يقف من الأحداث التي تعصف بطائفتنا موقفا إيجابيا، ولن ينحاز لهذا الطرف أو ذاك، ولم ينشر عمن هب ودب من أخبار ومقالات منتظرا أن تبزغ الشمس لتبدد ظلام عتمة مسيرتنا. وقد يقول البعض إنه موقف غير مبال أو موقف المتفرج، ولكن ونحن من خلال هذا الصوت نقف مع الحق والمصداقية والشفافية ونشر المحبة والسلام، وهذه رسالتنا في المواقف. وكنا حريصين على الدوام أن لا نكون بوقا لطرف معين دون الآخر، لأننا نؤمن إن الجميع هم أخوة وأهل وطائفة توحدها وحدة المصير والدم والعقيدة. وخلال مسيرة هذه الطائفة العريقة والتي يمتد تاريخها لآلاف السنين، أثبتت هذه الأمة المندائية إنها لم تقم على فراغ، بل قامت على ثوابت تاريخية ودينية ولغوية وثقافية واجتماعية متينة، مما جعلها قوية في مواجهة الأزمات والانعطافات الحادة التي فرضتها عليها التحولات الجيوسياسية في بلداننا الأم في العراق وإيران، وعدم الاستقرار في هذه الدول. وهذه كانت واحدة من أهم التحديات التي واجهتها طائفتنا ودفعت عوائلنا للهجرة إلى دول الاستقرار في كافة أنحاء العالم للبحث عن الأمان والاستقرار، هروبا من حالة الأمن غير المستقرة ومجيء أنظمة لا تؤمن بحقوق الأقليات ولا تحميهم من هجمات المتطفلين والعصابات المنفلتة والميليشيات المسلحة. وطائفة الصابئة المندائيين طائفة لا تؤمن بالعنف ولا القتل كما تنص عليه كتبهم المقدسة، ولكن وبعد الاستقرار في الدول التي قدمت لنا الكثير من الحقوق والاستقرار المادي والاجتماعي ومنحتنا كافة الحقوق التي تنص عليها دساتير هذه الدول، يأتي السؤال الذي يبرز أمامنا: هل نحن استطعنا أن نستفيد من هذه البيئة الحاضنة لنا ولعوائلنا؟ لا أعتقد ذلك، والدليل على ذلك ما يجري على الساحة المندائية من أخذ ورد وانعدام الرؤية وحرب المصالح وتغليب المصالح الشخصية على مصلحة الطائفة، والكل يريد أن يكون شراعا لسفينة آيلة إلى الغرق بدلا من إنقاذها، ولا نريد أن ننشر غسيلنا أكثر، لأنه ليس من مصلحة أحد أن نغلب على أحدا على آخر أو نضعف مؤسساتنا أمام الدول التي استضافتنا. ومن منطلق الحرص على وحدتنا والالتفاف إلى ما يعزز قوتنا وبناء مؤسساتنا التعليمية والثقافية ويعضد ويقوي وحدة رجال الدين أمام ما يحمله هذا العصر من تكنولوجيا وذكاء اصطناعي واختلاف ثقافي ومعرفي لعالم يتغير كل يوم وكل دقيقة،
وإذا أردنا أن نواكب العصر علينا أن نبني جيلا من الشباب يكون سياج هذه الأمة لحمايتها من كل هذه التيارات ووسائل التواصل الاجتماعي والمواقع والإعلام المضلل. ونحن من هذا المنطلق نذيع البيان الذي استمعتم إليه من رئاسة الطائفة في العراق والعالم والقرارات التي اتخذها المؤتمر المندائي بخصوص الأحداث الأخيرة. نرى أن يكون الاختلاف في الرؤية ليس خطأ بل صواب، ولكن الخطأ يكمن بعدم وجود الشجاعة للاعتراف بالخطأ، وأن الإصرار على المواقف الخاطئة سوف يعزز حالة التمترس في المواقع غير الصحيحة ويضر ضررا بالغا على المدى البعيد بوحدة طائفتنا ويصنع جروحا لا تندمل، وسنتحول إلى معسكرين كما هو واقع في بعض الأديان لا سمح الله. ولنكن أكثر وعيا وتضحية ولا نغالي في المواقف، وبالتالي نقع في المحظور. والحي من وراء القصد، راديو صوت المندائيين.

أعزائنا المستمعين، لازلنا نتواصل وإياكم من راديو صوت المندائيين استكمالا لموضوعنا. أيها الأعزاء، نقرأ عليكم البيانات الصادرة من إعلام المؤتمر المندائي العالمي. بيان صادر عن المؤتمر المندائي العالمي إلى فضيلة الريشمة ستار جبار، رئيس طائفة الصابئة المندائيين في العالم في العراق والعالم سامي الاحترام، نسخة منه إلى مجلس العائلة الخميسية واللجنة المشكلة من الإخوة المحترمين. انطلاقا من المسؤولية الدينية المندائية والإخلاقية الملقاة على عاتق المؤتمر المندائي العالمي، ووفاء بما تعهد به أمام رئاسة طائفة الصابئة المندائيين في العراق والعالم الموقر، واستنادا إلى الاتفاق المبرم لتنفيذ البنود الخمسة الخاصة بإنهاء ملف منظمة السلام العالمي، نتشرف برفع هذا البيان البروتوكولي إلى مجلس العائلة الخميسية الموقر واللجنة المشكلة من الإخوة المحترمين بوصفه الجهة التي كان له الدور البارز في تقريب وجهات النظر وإنجاح مبادرة الصلح ولم الشمل. لقد بدأ هذا المسار ببيان رئاسة الطائفة الموقر الصادر في 5 أيار 2026، ثم عقبته البيانات الرسمية الصادرة في 12/5/2026 و22/5/2026 و26/5/2026 و28/5/2026 و2/6/2026 و16/6/2026 والتي أكدت جميعها اعتماد المبادرة والمصادقة على الاتفاق وتشكيل لجنة رسمية لمتابعة التنفيذ وتجديد الالتزام باستكمال البنود المتفق عليها وصولا إلى تسوية الملف وإغلاقه بصورة نهائية. كما أقرت المبادئ الخمسة في جلسة مندي هي يانا بتاريخ 18/5/26 بعد الرسالة المؤرخة 17/5/26، ثم شكلت لجنة المتابعة برئاسة مكتب فضيلة الريشمة ستار جبار حلو المحترم لتكون المرجعية الرسمية المكلفة بمتابعة تنفيذ الاتفاق ورفع تقريرها إلى رئاسة الطائفة. وانطلاقا من احترام المؤتمر المندائي العالمي لقرارات رئاسة الطائفة الموقر، فقد باشر بتنفيذ جميع الالتزامات التي ترتبت عليه، وقام بإرسال الكتب الرسمية والوثائق والأدلة إلى لجنة متابعة تنفيذ البنود الخمسة، وفيما يأتي بيان ذلك. أولا، البند الأول، إنهاء الارتباط مع منظمة السلام العالمي. تنفيذا لهذا البند، وجه رئيس المؤتمر العالمي السيد فؤاد شاسب صبي بتاريخ 18/5/2026 كتابا رسميا إلى السيد جورجي ستون الأمين العام لمنظمة اتحاد السلام العالمي لمنظمة إقيانوسيا UBF، طلب

فيه إزالة رمز الدرفش من موقع المنظمة وعدم الحاجة إلى بقائه، مع طلب توثيق الإزالة وإرسال صور بعد تنفيذها. واستكمالا لهذا الإجراء، وجه رئيس المؤتمر بتاريخ 10/7/2026 كتابا رسميا إلى لجنة متابعة تنفيذ البنود الخمسة، وأوضح فيه أن عملية إزالة الدرفش قد تمت، قد نفذت، وأن القاعدة الكونكريتية أزيلت بالكامل، وأن الأنقاض رفعت من الموقع وأعيد المكان إلى ما كان عليه سابقاً.

وقدم عفوا إزالة الدرفش قد نفذت، وأن القاعدة الكونكريتية أزيلت بالكامل، وأن الأنقاض رفعت من الموقع وأعيد المكان إلى حالته السابقة مع إرفاق صور الإزالة وبيان مصير الرموز الدينية تمهيدا لنقلها إلى استراليا. وبذلك أعلن المؤتمر تنفيذ الالتزام المتعلق بإنهاء الارتباط وإزالة الرموز محل الاتفاق، وقدم الأدلة والوثائق للجنة المختصة.

ثانيا البند الثاني، إلغاء الألقاب والصفات التمثيلية المرتبطة بمنظمة السلام العالمي. التزم المؤتمر بعدم استخدام أي صفة أو لقب تمثيلي يتعلق بالجهات المشار إليها إلا وفق الأصول الرسمية، وجاء تنفيذ هذا الالتزام ضمن الإجراءات المؤسسية التي اتخذها المؤتمر تنفيذا للاتفاق وبالتنسيق مع لجنة المتابعة ورئاسة الطائفة المحترمين. البند الثالث، إنهاء الدعوة القانونية المتعلقة بالسيد أحمد راشد صالح. تنفيذا لهذا البند صدرت مخاطبة رسمية من المحامي الموكل من عن السيد فؤاد شاسب صبي، تضمنت إن موكله لم يعد يرغب بالاستمرار في دعوى التشهير، وإنه لا ينوي اتخاذ أي إجراء قانوني بحق الأخ أحمد صالح. كما وجه المؤتمر كتابا رسميا إلى لجنة متابعة تنفيذ البنود الخمسة أرفق فيه وثيقة التنازل وبيانات المحامي الموكل، وأوضح جميع الملابسات القانونية المتعلقة بالإجراءات ووضع الملف كاملا أمام اللجنة المختصة للتحقق وإتمام ما يلزم وفق الأصول القانونية. رابع، البند الرابع، الرموز الدينية المقدسة الدرفش والجنزة ربة. قدم المؤتمر إلى لجنة المتابعة الأدلة الخاصة بإزالة الدرفش موضحا تاريخ الإزالة والجهة التي نفذتها ومصير الرموز الدينية، مع إرفاق الصور الرسمية وبيان أن القاعدة أزيلت بالكامل وأعيد الموقع إلى وضعه السابق تنفيذا لما تم الاتفاق عليه. البند الخامس، ترميم الثقة إيمانا بأهمية إعادة بناء الثقة بين أبناء الطائفة. أصدر المؤتمر المنداي العالمي بتاريخ 11/7/2026 بيانا رسميا أدان فيه جميع حملات الإساءة والتشهير والتسقيط التي استهدفت رجال الدين الأفاضل والشخصيات المندائية وأبناء الطائفة، ودعا إلى نبذ الخلافات واحترام رئاسة الطائفة والمؤسسات الدينية وترسيخ لغة الحوار ووحدة الصف والالتزام بروح الاتفاق. كما التزم المؤتمر طوال مراحل التنفيذ بالتعاون الكامل مع لجنة متابعة البنود الخمسة والاستجابة لجميع مخاطباتها وتزويدها بالوثائق والأدلة المطلوبة انسجاما مع البيانات الرسمية الصادرة عن رئاسة الطائفة، التي أكدت مرارا أن أعمال اللجنة وبالتنسيق مع المؤتمر المندائي العالمي تسير نحو تسوية الملف وإغلاقه.

كما التزم المؤتمر طوال مراحل التعاون من أجل التنفيذ بالتعاون الكامل مع لجنة متابعة البنود الخمسة والاستجابة لجميع مخاطباتها وتزويدها بالوثائق والأدلة المطلوبة انسجاما مع البيانات الرسمية الصادرة عن رئاسة الطائفة التي أكدت مرارا أن أعمال اللجنة وبالتنسيق مع المؤتمر المندائي تسير نحو تسوية الملف وإغلاقه. كما التزم المؤتمر طوال مراحل التنفيذ بالتعاون الكامل مع لجنة متابعة البنود الخمسة والاستجابة لجميع مخاطباتها وتزويدها بالوثائق والأدلة المطلوبة انسجاما مع البيانات الرسمية الصادرة عن رئاسة الطائفة التي أكدت مرارا أن أعمال اللجنة وبالتنسيق مع المؤتمر المندائي العالمي تسير نحو تسوية الملف وإغلاقه. السادة أعضاء مجلس العائلة الخميسية واللجنة المشكلة من الإخوة المحترمين، إن المؤتمر المندائي العالمي يؤكد من خلال هذا البيان إنه نفذ جميع الالتزامات الواقعة على عاتقه وفق ما تم الاتفاق عليه، وقدم الوثائق والمراسلات والأدلة إلى لجنة متابعة تنفيذ البنود الخمسة واضعا جميع إمكاناته تحت تصرف اللجنة ورئاسة الطائفة الموقرة لإنجاح هذه المبادرة المباركة. وبناء على ذلك فإن المؤتمر المندائي العالمي يعلن اكتمال تنفيذ الالتزامات التي تعهد بها، ويتطلع بكل احترام إلى رئاسة طائفة الصابئات المندائي في العراق والعالم الموقرة لإصدار القرار النهائي بإغلاق هذا الملف بصورة نهائية تحقيقا للغاية التي قامت عليها المبادرة، وصونا لوحدة الصف المندائي وحفاظا على هيبة المؤسسة الدينية وكرامة جميع الأطراف. كما نأمل أن يعد هذا الملف منتهيا بعد استكمال متطلبات الاتفاق، وأن يمتنع الجميع عن إعادة فتحه أو تناوله مستقبلا التزاما بروح المبادرة واحتراما للجهود التي بذلتها رئاسة الطائفة ومجلس العائلة الخميسية واللجنة المشكلة من الإخوة المحترمين ولجنة متابعة تنفيذ البنود الخمسة وجميع الشخصيات التي أسهمت بإخلاص في الوصول إلى هذا المسار. ونسأل الحي العظيم أن يحفظ أبناء أمتنا المندائية، ويوحد كلمتهم، ويبارك كل جهد صادق يرمي إلى خدمة الطائفة وصون وحدتها وكرامتها. أيها الأخوة الأعزاء، استمعتم إلى البيانات الصادرة من مكتب إعلام المؤتمر المندائي العالمي. نتمنى أن تغلق هذه الصفحة وأن يعود الوفاق والمحبة والسلام، وأن يكون رائدنا التسامح بيننا، وكل إنسان خطاء والخطأ ممكن إصلاحه، لكن الإصرار عليه هو ما لا يمكن التسامح به. وعليه نتمنى لطائفتنا دوام السلامة والوحدة، وأن تكون دائما مركز نور لأبنائنا وأجيالنا القادمة. ودمتم أيها الأعزاء طيبين.

نتواصل معكم ضمن فقراتنا، ونختار لكم هذا الموضوع المتعلق بالفنان فيصل السعدي. رحل بصمت وهدوء ومواقف بحاجة إلى تفسيرات. خلال زيارته الحالية لمدينة سيدني، هو السيد علاء مهدي في 9 آب 2026، خلال زيارته الحالية لمدينة سيدني وفي أول لقاء يجمعني به منذ سنوات، مال الفنان التشكيلي الأستاذ نبيل تومي نحوي وهمس في أذني بصوت يختلط فيه الأسى بالدهشة: هل سمعت برحيل الفنان فيصل السعدي قبل أسبوع؟ تجمدت للحظة، باغتني الخبر كصفعة غير متوقعة، وترك في داخلي فراغا لا يفسر بسهولة. شعرت بخيبة أمل لا تخص شخصا واحدا، بل مجتمعا بأكمله. كيف يمكن لقامة فنية مثل فيصل السعدي أن ترحل بصمت، دون وداع، دون كلمة، دون التفاتة من طائفته أو جاليته العراقية أو حتى المنتديات والجمعيات التي طالما سعت إلى استضافة أمثاله بحثا عن مكاسب إعلامية، لم تنبس بكلمة لا نعيا ولا سطرا ولا حتى إشارة خجولة من باب أضعف الإيمان. أتذكر جيدا تلك الاحتفالية الصغيرة التي نظمتها قبل أكثر من 10 سنوات عبر أحد المنتديات العراقية في سيدني، احتفالية حملت اسم فيصل السعدي والفنان التشكيلي العراقي الكبير حيدر عباس عبادي، وزينها حضور عازف القانون المعروف محمد ليلو. كانت أمسية مختلفة، ناجحة، دافئة، تشبه روح فيصل وأعماله. يومها شعرنا أننا نرد له جزءا من الجميل، وأننا نعيد تقديمه لجمهور ربما لم يعد يعرفه كما يجب. ولعل رحيله جاء قريبا من رحيل الفنان العراقي الكبير فاروق هلال، الذي شيع بصمت لم يأتته العراقيون، تشيع بائس حضره عدد قليل يقل على أصابع اليد الواحدة، ونعش لم يغطى بالعلم العراقي ولا بأي رمز يدل على احترام رجل قدم الكثير للفن وللذاكرة العراقية. مشهد لا يشبه العراق الذي عرفناه، ولا يشبه الوفاء الذي يستحقه المبدعون. ما الذي تغير؟ ما الذي حدث كي تهمل القامات العراقية التي ملأت العالم حضورا وإبداعا؟ ما الذي جعل الفنانين التشكيليين والأدباء والشعراء والعلماء وباقي المبدعين يغادرون الحياة وكأنهم لم يكونوا؟ كيف وصلنا إلى مرحلة تتجاهل فيها الأم أبنائها الذين رفعوا اسمها في المحافل الدولية؟ إن الأم التي تتخلى عن مبدعيها في حياتهم أو بعد رحيلهم أمة تفرط في ذاكرتها وتضعف جذورها وتسرع خطاها نحو الزوال. فيصل السعدي الذي ولد في محافظة ميسان عام 1939، وتخرج من معهد الفنون الجميلة ببغداد عام 1962، مثال لا ينسى. كان فنانا نادرا ومتميزا، صاحب أعمال راقية في فكرتها وتنفيذها وروحها. إن نسيه العراق والعراقيون، فكيف ينساه المندائيون وهم الطائفة الصغيرة التي يفترض أن تكون أكثر حرصا على مبدعيها؟ كيف يغيب رجل مثله دون أن تضاء له شمعة أو ترفع له كلمة أو يكتب عنه سطر واحد؟ كان فنانا متعدد المواهب، نحاتا وخزافا ورساما بمهارة صائغ. كان يصوغ مفردات لوحاته بميزان دقيق، فيرسم الأشكال على سطح اللوحة
ثم يبدأ بتقطيعها بخطوط متوازية ومتقاطعة تتحول إلى مربعات ومستطيلات ودوائر وأشكال غير منتظمة. بعد ذلك ينطلق في لعبة الظل والضوء على هذه التكوينات مع الحفاظ على البنية الأولى للوحة، الأشخاص والحيوانات وبقية مفرداتها. كان يلجأ إلى هذه المراحل في بناء لوحته ليعبر عن شغفه بالخزف والرسم والصياغة، فتخرج أعماله مزيجا متناسقا من هذه الفنون، صانعا لنفسه هوية خاصة وأسلوبا يميزه عن الآخرين في المهجر. تلعب الجاليات دورا مضاعفا في حفظ أرث أبنائها، فهي ليست مجرد تجمعات بشرية بل امتداد للذاكرة الوطنية ومساحات تعوض ما فقده الوطن من مؤسسات ثقافية وإعلامية. لكن هذا الدور لا يتحقق تلقائيا، فهو يحتاج إلى وعي وإلى مبادرات وإلى إحساس بالمسؤولية تجاه المبدعين الذين حملوا الوطن معهم في حقائبهم وفي لوحاتهم وفي كتبهم وفي موسيقاهم. كما أن الجهات الدبلوماسية العراقية، السفارات والملحقيات الثقافية والإعلامية دورا أساسيا في تقييم المقيمين العراقيين من ذوي الكفاءات الأدبية والعلمية والفنية والثقافية وباقي المجالات، سواء بالتثمين لما قدموه لجالياتهم العراقية ومجتمعاتهم الجديدة خلال حياتهم أو بعد رحيلهم. الجاليات التي تكرم مبدعيها تبني لنفسها تاريخا وترسخ هويتها وتقدم لأبنائها نماذج يحتذى بها. أما الجاليات التي تتجاهلهم فهي تعيد إنتاج النسيان ذاته الذي هرب منه هؤلاء الفنانون حين غادروا الوطن. إن رحيل فيصل السعدي وفاروق هلال وغيرهما من المبدعين الذين غادروا بصمت يجب أن يكون جرس إنذار، يجب أن يدفعنا إلى عادة النظر في طريقة تعاملنا مع إرثهم وكيفية حفظ أعمالهم وتوثيقها والاحتفاظ بها. فالمجتمعات التي تهمل مبدعيها تفقد جزءا من روحها وتخسر ما يجعلها جديرة بالبقاء. وهنا أقترح على طائفته التي تعددت فيها المنظمات المجتمعية وتنوعت أن تعمل على تأسيس متحف لأعمال الفنانين المندائين، سواء كانوا من التشكيليين أو الصاغة أو غيرهم، ليكونوا فضاء يحفظ هذا الأرث ويوثقوا للأجيال القادمة. فوجود مثل هذا المتحف لا يكرم الفنانين فحسب، بل يعزز الهوية الثقافية للطائفة ويمنح أبنائها مرجعا بصريا وتاريخيا يليق بمبدعيهم. إن الوفاء للمبدعين ليس ترفا بل ضرورة أخلاقية وثقافية، هو مسؤولية مشتركة بين الوطن والجاليات، بين المؤسسات والأفراد، بين الذاكرة والضمير. الصور المرفقة من أرشيف بعضها زودني بها الفنان حيدر عباس عبادي مشكورا. هي أيضا تتضمن الصور للقطات من الندوة التي نظمتها عبر منتدى مجتمعي عراقي في سيدني قبل أكثر من 10 سنوات كما أشرت في المقال. شكرا لكم أعزائي.

أعزائنا المستمعين، نتواصل وإياكم من راديو صوت المندائيين الذي يأتيكم كل مساء ثلاثاء من الساعة 5 ولغاية 7 مساء على الموجة FM وبتردد 89.3. أيها الإخوة الأعزاء، لم يتبقى لنا من مكتب الإعلام للمؤتمر المندائي إلا البيان الختامي، ونعيده ونعيد قراءته عليكم. رجال ديننا الأفاضل، أهلنا المندائيون، أسوسنا ويلكم. البيان الختامي. وبعد استعراض جميع الوقائع والبيانات الرسمية الصادرة عن رئاسة طائفة الصابئة المندائيين في العراق والعالم، ومراجعة جميع الكتب والمراسلات والأدلة والوثائق التي قدمت إلى لجنة متابعة تنفيذ البنود الخمسة، فإن المؤتمر المندائي يؤكد أنه قد نفذ جميع الالتزامات والبنود المتفق عليها والواقعة على عاتقه بموجب الاتفاق، واستجاب لجميع المتطلبات التي طلبت منه، وقدم ما يلزم من وثائق وأدلة ومخاطبات رسمية إلى لجنة المتابعة المختصة. وبناء على ذلك، فإن المؤتمر المندائي العالمي يعلن انتهاء جميع الالتزامات التي تقع على عاتقه بموجب هذا الاتفاق، ويعتبر أنه قد أوفى تنفيذا بجميع البنود المطلوبة منه، وبذلك تبرأ ذمته من أي التزام تنفيذي آخر ناشئ عن هذا الاتفاق. وعليه أن المؤتمر المندائي العالمي يرفع هذا البيان إلى مجلس العائلة الخميسية الموقرة واللجنة المشكلة من الإخوة المحترمين، وإلى رئاسة طائفة الصابئة المندائيين في العراق والعالم الموقرة، راجيا اتخاذ ما ترونه مناسبا وفق صلاحياتكم وأصدار القرار النهائي بشأن إغلاق هذا الملف تحقيقا للغاية التي أبرم الاتفاق من أجلها، وصونا لوحدة الصف المندائي وحفاظا على هيبة المؤسسة الدينية. ويؤكد المؤتمر المندائي العالمي إنه من جانبه يعتبر ملف تنفيذ الالتزامات الخاصة به مكتملا ومنتهيا، وإنه لا تترتب عليه أي التزامات تنفيذية إضافية ناشئة عن هذا الاتفاق بعد أن أنجز جميع ما تعهد به ووثق ذلك أمام لجنة المتابعة. ونسأل الحي العظيم أن يحفظ أبناء الأمة المندائية، وأن يديم المحبة والوئام بين الجميع، وأن يوفق كل من عمل من بإخلاص من أجل وحدة الطائفة وصون كرامتها وهي زكا، والهي قد ماي مزكي عمل الخير والخيرين. سعد سامي ياسين، المنسق العام للمؤتمر المندائي العالمي والمكلف بمهام رئيس المؤتمر، مكتب إعلام المؤتمر المندائي العالمي، 6 آب 2026.

أعزائنا المستمعين، نحن متواصلين معكم ضمن فقراتنا لهذا المساء مع إذاعتكم الغراء، إذاعة صوت المندائيين، التي تأتيكم مساء كل ثلاثاء من الخامسة إلى السابعة مساء على الموجة FM وبتردد 89.3. نتمنى أن تروق لكم ما قدمناه لكم لهذا المساء، ومتواصلين معكم في هذه الفقرات. لن يضيع حقوق الفقراء. استراليا تستجوب أحمد الأسدي وزير العمل العراقي سابقا، ملياري دولار في بنك استرالي في أقل من شهرين. البوليس الفيدرالي الاسترالي، قالت مصادر في الشرطة الفيدرالية الاسترالية إنها بدأت التحقيقات عالية السرية في حسابات بنكية استرالية تعود لأحمد الأسدي الذي يملك جنسيتين الاسترالية والعراقية. وقال الـ AFB استراليا فيدرال بوليس إنه قد تم استلام كشف بنكي في سيدني الاسترالية برصيد يتجاوز المليارين دولار أمريكي، وهو الأعلى لدى هذا البنك منذ عام 1976، وقد تم تحويل المبلغ إليه في غضون شهرين فقط من بنك سويسري يشتبه بتعامله مع قادة عراقيين في داخل العراق. الشرطة الاسترالية أكدت أنه تم إصدار مذكرة لتجميد هذا الرصيد وعدم التصرف فيه وعدم إخراجه من البنك أي NZ بنك لحين اكتمال التحقيقات. ونتمنى من كل الدول في كل دول العالم أن تتخذ هذه الخطوة التي اتخذتها الحكومة الاسترالية. شكرا لكم.

أعزائنا المستمعين، لازلنا نتواصل وإياكم ومع راديو صوت المندائيين الذي يأتيكم كل مساء ثلاثاء من الساعة 5 ولغاية 7 مساء على الموجة FM وبتردد 89.3. أيها الإخوة الأعزاء، إليكم هذا النداء العاجل إلى عوائلنا المندائية في دول الانتظار. في إطار اللقاء الأخير الذي عقدته جمعية الصابئة المندائيين في أستراليا ومجموعة من شباب فور لايف مع مسؤولي وزارة الهجرة الأسترالية، أبدت الوزارة استعدادها لتقديم دعم عاجل لتسريع إنجاز ملفات عدد من العوائل التي أكملت الفحوصات الطبية الخاصة بإجراءات الهجرة بهدف الإسراع في منحهم التأشيرات السفر إلى أستراليا. وعليه نهيب بجميع عوائلنا الكريمة التي أنجزت الفحوصات الطبية أن ترسل في أسرع وقت ممكن المعلومات التالية: أولا، الاسم الكامل لصاحب الملف. 2، تاريخ إجراء الفحص الطبي. وسيتم رفع هذه الأسماء إلى الجهات المختصة لمتابعة ملفاتها والعمل على تسريع إجراءات إصدار التأشيرات. أما بقية الملفات فستكون ضمن جدول البحث والمتابعة خلال اللقاء المرتقب الذي ستعقده جمعية الصابئة المندائيين في أستراليا مع مجموعة شباب فور لايف في شهر أيلول سبتمبر القادم. نرجو من جميع العوائل المعنية التعاون والإسراع في إرسال المعلومات المطلوبة، لما لذلك من أهمية كبيرة في الاستفادة من هذه الفرصة وتسريع إجراءات الهجرة، مع خالص التمنيات بالتوفيق والسلامة للجميع. إعلام جمعية الصابئة المندائيين في أستراليا.

أعزائنا المستمعين، نحن متواصلين معكم ضمن فقراتنا لهذا المساء. اخترت لكم هذه المعلومات العامة والمنوعة والفريدة. هل تعلم أن السكر ليس له تأريخ صلاحية، وذلك بسبب عدم احتوائه على الدهون؟ هل تعلم أن الفرد الواحد يشرب في العام مقدار طنين من الماء؟ هل تعلم أن أنقى بحيرة في العالم هي بحيرة ماكدونالد مونتانا، وهي بحيرة عذبة ناتجة عن ذوبان الثلوج؟ هل تعلم أن العناكب لا تحب الدم البشري، لذلك ليس لديها أي دافع لتقترب منك خلال النوم؟ هل تعلم أن خطوط جسم الحمار الوحشي تماما مثل بصمات أصابعك؟ من ناحية ليس هنالك حمارين يحملان نفس الخطوط. هل تعلم أن النعامة تعيش حتى عام 75 عام وتظل قادرة على التكاثر حتى سن 50؟ هل تعلم أن النملة تفقد الوعي عندما تعطس؟ النوم لمدة 9 ساعات أو أكثر يوميا يجعلك ترغب بالنوم أكثر، ويزيد من احتمالية إصابتك بأمراض القلب. النساء أقل كذبا من الرجال، لكنهن أكثر إبداعا عندما يقمن بذلك. مخ الإنسان يستهلك طاقة تعادل الطاقة التي تستهلكها لمبة 20 واط. يميل الناس للاعتراف بكل شيء عبر المحادثات النصية بعد منتصف الليل. تشير دراسة نفسية إلى أن تغير صديقك ليس هو ما يؤلمك، الذي يؤلمك بالفعل هو إنك تتذكر كيف كان قبل أن يتغير. لا تمشي على رجلك أو تتكئ على يدك وهي منملة وقد تنكسر دون أن تدري. أنت غير قادر على تذكر 95% من أحلامك بسبب حدوث بعض التغييرات في المخ أثناء النوم التي لا تسمح بتخزين جزء كبير من المعلومات. الغمازات أو النغز في الوجه، رغم أن البعض يعتبرها جميلة، لكنها من ناحية طبية تعتبر تشوه في عضلات الوجه. العلماء يقولون أن الكسل شيء طبيعي يمر به المراهقون، وهذا لا يعني سوء تصرفهم أو قلة ذكائهم. عندما تكون حالتك المزاجية ليست جيدة لأي سبب من الأسباب، فأنت تفتقد لشخص ما. إذا استمرت صداقتك بشخص لأكثر من 7 سنوات، فغالباً تستمر هذه الصداقة إلى الأبد. إطالة السجود تقوي الذاكرة وتمنع من الجلطة الدماغية. قبل النوم 93% من المخ يبدأ في تصوير أشياء تتمنى أنت أن تحدث أو تريد أن تنساها. شكرا لكم.

أعزائنا المستمعين، طابت أوقاتكم ونتمنى لكم دائما الصحة والسلامة والسعادة في حياتكم اليومية. أعزائنا المستمعين، إليكم هذا الموضوع. لقد أطلقوا علينا اليوم اسم كبار السن، لكن الحقيقة إننا أبناء جيل استثنائي لن يتكرر. ولدنا في خمسينيات وستينيات وسبعينيات القرن الماضي، وعشنا طفولتنا وشبابنا في زمن كانت فيه الحياة أبسط وأصدق وأقرب إلى الإنسان. نحن الجيل الذي عاش بين عالمين، ولدنا في عام تناظري أنالوج، وعشنا شبابنا وكهولتنا في عالم رقمي ديجيتال. عبرنا سبعة عقود مختلفة، وعشنا في قرنين وألفيتين، وشهدنا من التحولات ما لم يشهده أي جيل. كبرنا في زمن كانت فيه العلاقات الإنسانية أغلى من الأشياء، وكانت القيم تغرس في البيوت والمدارس والطرقات. مشينا إلى مدارسنا ذهابا وإيابا تحت حرارة الصيف وبرودة الشتاء ومطره، وحملنا حقائبنا دون شكوى، حفظنا الدروس من أول صفحة إلى آخره، ونجحنا دون دروس خصوصية أو وسائل مساعدة حديثة. كنا نكتب العقوبة 10 مرات، ونحل المسائل على السبورة أمام زملائنا، ونتعلم من أخطائنا دون أن تنهار نفوسنا أو تتزعزع ثقتنا بأنفسنا. أتذكرون ذلك الشعور الجميل عندما كان المعلم يطلب منك أن توصل الطباشير أو الأوراق إلى القسم المجاور؟ كنت تدخل ذلك القسم وكأنك مبعوث الأمم المتحدة، يملأك الفخر والمسؤولية. نحن جيل لم يعرف الهواتف المحمولة في المدارس، ولم يكن أباؤنا يكتبون لنا واجباتنا المدرسية أو يراجعون معنا كل صغيرة وكبيرة. ومع ذلك تعلمنا الاعتماد على أنفسنا وتحمل المسؤولية. عشنا أجمل سنوات العمر في السبعينات والثمانينات والتسعينات، تزوجنا وعملنا وسافرنا وخضنا المغامرات، ثم استقررنا وأصبحنا أكثر حكمة مع مرور السنين. شهدنا أعظم ثورة تكنولوجية عرفها الإنسان، انتقلنا من الهواتف الثابتة التي تمر عبر موظف التحويل إلى مكالمات الفيديو مع أي إنسان في أي مكان من العالم. انتقلنا من الرسائل المكتوبة بخط اليد إلى البريد الإلكتروني وواتساب، ومن اسطوانات الفينيل وأشرطة الكاسيت إلى الموسيقى الرقمية، ومن الصور الورقية إلى يوتيوب ومنصات البث الحديثة. تابعنا المباريات عبر الراديو، ثم التلفزيون الأبيض والأسود، ثم التلفزيون الملون، وصولا إلى الشاشات الذكية فائقة الدقة. استأجرنا أشرطة الفيديو من المحلات، وأصبحنا اليوم نشاهد آلاف الأفلام بضغطة زر. عرفنا بدايات أجهزة الحاسوب والبطاقات المثقبة والأقراص المرنة، وأصبحنا اليوم نحمل في هواتفنا الذكية مكتبات كاملة من المعلومات والصور والذكريات. ركبنا الدراجات ثلاثية العجلات والهوائية والدراجات النارية والسيارات العاملة بالبنزين والديزل، وها نحن اليوم نقود السيارات الهجينة والكهربائية، ونجونا من أمراض وأوبئة كثيرة، من شلل الأطفال والتهاب السحايا والسل إلى إنفلونزا الخنازير وجائحة كوفيد-19. لكن ما يميز جيلنا حقا ليس ما رآه
من تطور تقني، بل ما تربى عليه من قيم. كنا نقف للكبار في الحفاء في الحافلات احتراما لهم، ونرفع فتات الخبز من الأرض فنقبله ونضعه على جباهنا تقديرا للنعمة. كنا نحترم الوالدين والمعلم والجار ورجل الأمن، ونتقاسم الطعام والأسرار مع الأصدقاء. عشنا طفولة آمنة، لعبنا في الأزقة، ونمنا في أفنية المنازل عندما تنقطع الكهرباء، نتسامر ونعد النجوم نتسامر ونضحك ونعد النجوم حتى يغالبنا النعاس. تربينا على المحبة والتسامح والصفح، وكنا ننام وقد نسينا ما بيننا من خلافات صغيرة. واليوم وبعد كل هذه الرحلة الطويلة نتعلم درسا جديدا لا يقل أهمية عن كل ما سبق، إن الوقت لا يتوقف. تنظر إلى الساعة فتجدها 6 مساء، وتنظر مرة أخرى فتجد الأسبوع قد مضى، قد ينتهي الشهر ثم السنة، وفجأة تكتشف إن 50 أو 60 أو 70 سنة قد مرت كلمح البصر. تبحث عن بعض الأصدقاء فلا تجدهم، ونحن وتحن إلى أشخاص وأماكن وأيام لن تعود. لذلك لا تؤجل ما تحب إلى الغد، لا تؤجل كلمة طيبة ولا زيارة عزيزة ولا لحظة فرح مع أبنائك وأحفادك وأصدقائك. فالأبناء يكبرون والسنوات تمضي، وما يبقى من في النهاية هو الذكريات الجميلة والأشخاص الذين شاركونا الحياة بمحبة وصدق. نحن لسنا مجرد كبار في السن، بل نحن جيل صنعته التجارب وعلمه الزمن كيف يتكيف مع التغير ويحافظ على إنسانيته رغم كل ما تبدل من حوله. تحية إجلال واعتزاز لكل أبناء هذا الجيل الجميل، جيل عاش البساطة وأدرك قيمة الزمن، وتعلم أن أجمل ما في الحياة ليس ما نملكه، بل ما عشناه وما تركناه من أثر طيب في قلوب من أحببنا. فالوقت لا يعود أبدا، واليوم هو يومك، ولم نعد في عمر التأجيل. هذه هي تجربتنا الحياتية مع العالم.

أعزائنا المستمعين، إليكم آخر ما نقدمه لكم من فقراتنا لهذا المساء. نوع نادر من التوابل يحمينا من تلف المفاصل. أظهرت دراسة نشرتها مجلة فود فونكشن إن مستخلص الكركم الأزرق قد يحمي خلايا غضاريف المفاصل من الالتهاب والتلف. ركز الباحثون أثناء الدراسة على نوع نادر من الكركم يعرف علميا باسم كركمي كاسايا، والمعروف شعبيا باسم الكركم الأزرق أو الكركم الأسود. وأظهر التحليل المخبري أن جذامير هذا النبات غنية بالبوليفينوت وخاصة الإبيكاتشين وحامض الفانيليك، بالإضافة إلى مركبات أخرى ذات خصائص ما مضادة للأكسدة والالتهابات. والأهم من ذلك أن نحو 58% من هذه المركبات احتفظت بدرجة عالية من الحوافر الحيوي حتى بعد محاكاة عملية الهضم في المختبر. ثم قام العلماء بمعالجة خلايا الغضروف المفصلي البشري بالمستخلص بعد تعريضها مسبقا للأنتروكلوكين 1، وهي مادة تلعب دورا رئيسيا في تطور التهاب المفاصل. وقد أدى العلاج المسبق بالمستخلص إلى تقليل تلف الخلايا بشكل ملحوظ وخفض إنتاج عامل نخر الورم ألفا TNF المحفز للالتهاب وحماية الميتوكوندريا والحفاظ على البنية الطبيعية لخلايا الغضروف. كما أظهرت النتائج أن هذه التأثيرات الوقائية استمرت حتى بعد تطبيق عملية الهضم الاصطناعي على المستخلص، مما يعزز احتمالية فائدة حال تناوله عن طريق الفم. ويؤكد الباحثون أن الدراسة أجريت على مزارع الخلايا فقط، لذا من السابق لأوانه مناقشة تأثيرها العلاجي على البشر. ومع ذلك تشير النتائج إلى أن الكركم الأزرق قد يصبح مكونا غذائيا وظيفيا واعدا أو أساسا لعلاجات وقائية مستقبلية لالتهاب المفاصل بعد إجراء المزيد من الدراسات على الحيوانات والبشر. وكانت دراسة علمية حديثة قد كشفت أيضا أن تناول الكركمين، وهو المادة الفعالة في الكركم مع فيتامين دي، قد يسهم في إبطاء تآكل الغضروف المفصلي لدى مرضى التهاب المفاصل. ونتمنى الشفاء لكل المرضى. طابت أوقاتكم.

أيها الإخوة الأعزاء، على صوت فيروز نختتم برنامجنا لهذا المساء. نتمنى أن تكونوا قد استمتعتم بما قدمناه لكم، ولكم جزيل شكرنا واعتزازنا لمتابعتكم لنا كل ثلاثاء من الساعة 5 ولغاية 7 مساء على الموجة FM وبتردد 89.3. كان معكم الزميلة خالدة عزيز العسكري، وأنا محدثكم صبري سالم، وتصبحون على ألف خير.